0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadata 'abdih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصرنا وانصر المسلمين والمجاهدين واكتب السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك بحرك من أمة سيدنا محمد عليهم أجمعين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدا آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا لا إله غيرك. وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفيضان والطوفان والحرائق والأسقام وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: Mari kita lurus dan rapatkan saf. Istawu aqimu shufufakum wa'tadilu wa tarassu rahimakumullah. Allahu akbar.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على نية القبول وإجابة المسؤول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ونسألك خير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك الشر ما استعاذه عبدك ورسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب.